هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.
2: بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في هذه الحلقة بتناول قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. تقع هذه الآية ضمن ترتيب المصحف في 89 بعد 100 من سورة البقرة، وفيها 12 مسألة. فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزول هذه الآية، وفيها قولان. فأما القول الأول فهو أن أناسا سألوا عن زيادة الأهلة ونقصانها فنزلت هذه الآية. وأما القول الثاني فهو ما روي عن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما جعلت الأهلة فأنزل الله تعالى هذه الآية. والحكمة أن الله تعالى خلق الشمس والقمر آيتين، وفي الأثر أنه وكل بهما ملكين وصرفهما بينهما لمصلحتين، ورتب لهما مطلعين، وجعل المصلحتين إحداهما دنيوية وهي مقرونة بالشمس، والأخرى دينية وهي مقرونة بالقمر. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس، ويعني في صومهم وإفطارهم وآجالهم في تصرفاتهم وفي منافع كثيرة لهم. أما المسألة الثالثة ففي قوله تعالى: والحج، حيث إنه يثار تساؤل في هذا المقام يتصل بفائدة تخصيص الحج آخرا مع دخوله في عموم اللفظ الأول. وتتمثل هذه الفائدة

في أن العرب كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل الله تعالى فعلهم وقولهم وجعله مقرونا بالرؤية. أما المسألة الرابعة فهي تقرر أنه إذا ثبت أنه ميقات فعليه يعول، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن لم يرى فليرجع إلى العدد المرتب عليه، وإن جهل أول الشهر عول على عدد الهلال قبله، وإن علم أوله بالرؤية بني آخره على العدد المرتب على رؤيته، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وروي: فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. وننتقل إلى المسألة الخامسة، وتتصل بما إذا رأى أحد الهلال كبيرا، حيث قرر في ذلك علماء المالكية أنه لا يعول على رؤية الأحدج على كبره وعلى صغره، وإنما هو من ليلته، وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فهو لليلة المستقبلة. وقد روي عن مالك أن هلال شوال رؤي بعشا فلم يفطر عثمان رضي الله عنه حتى أمسى. وقد روي عن أبي البختري قال: قدمنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح، وهو موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مشاش، فرأينا هلال ذي الحجة كأنه ابن 5 ليال، فلما قدمنا على ابن عباس سألناه فقال: جعل الله الأهلة مواقيت يصام لرؤيتها ويفطر لرؤيتها. أما المسألة السادسة في هذه الآية فهي أن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة المستقبلة، وقال ابن حبيب وابن وهب وغيرهما هو للماضية، وروي في ذلك أثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه. والصحيح عن عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما المسألة السابعة فقد قال قوم: إن المناسك من صوم وحج تنبني على حساب منازل القمر، وهو قول ضعيف سبق الرد عليه. أما المسألة الثامنة فقد قرر العلماء فيه عدم جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. وتعلق بعض علماء المالكية بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل جميعها ميقاتا للحج، وذلك لا يجوز، وذلك لأن هذه الآية أفادت بأن حكمة الأهلة في الجملة، فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما تؤخذ من دليل آخر: ألا ترى أنه لا يصام لجميعها؟ وقد بين الله تعالى ذلك في آية أخرى فقال: الحج أشهر معلومات، فبين أن أهلته معلومة مخصوصة من بين جميع الأهلة. وننتقل إلى المسألة التاسعة، وتتصل بقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، حيث كان سبب نزولها فيما روى الزهري أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، فإذا خرج الرجل بعد ذلك منهم من بيته فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البين أن يحول بينه وبين السماء، فيقتحم الجدار من ورائه ثم يقول:

يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. وذلك حتى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة زمن الحديبية فدخل حجرة، فدخل رجل من الأنصار على أثره كان من بني سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمسي. قال الزهري: وكانت الحمس لا يبالون ذلك. وجدير بالذكر أيها المستمعون الكرام أن الحمس هي جمع الأحمس ومعناها قريش، ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس، وهم عدوان وفهر ابن عمرو بن قيس ابن عيلان وبنو عامر بن صعصعة. وهؤلاء الحمس سموا حمسا لأنهم تحموا في دينهم وتشددوا. قال الأنصاري: أنا أحمسي، يعني على دينك. فأنزل الله تعالى الآية. أما المسألة العاشرة فيتصل بتأويل لفظ البيوت، وفيها ثلاثة أقوال. فأما أولها فهو أنها بيوت المنازل، وأما الثانية فهو أنها النساء أمرنا بإتيانهن من القبل لا من الدبر، وأما القول الثالث فهو أنها مثل حيث أمر الناس أن يأتوا الأمور من وجوهها. وبالنسبة للمسألة الحادية عشرة فتتصل بتحقيق هذه الأقوال. فأما القول إن المراد بها النساء فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فلا يوجد ولا دعت إليه حاجة. وأما كونه مثلا في إتيان الأمور من وجوهها فذلك جائز في كل آية، فإن لكل حقيقة مثلا منها ما يقرب ومنها ما يبعد. وحقيقة هذه الآية البيوت المعروفة، وذلك بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق متعددة، فحقق أنها المراد بالآية، ثم ركب من الأمثال ما يحمله اللفظ ويقرب ولا يعارضه شيء. أما المسألة الثانية عشرة والأخيرة والتي قال فيها علماء المالكية بأنه دليل على مسألة من الفقه، وهي أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح والنهي عنه. واقتحام البيوت من ظهورها دون التلبس بالعمر لم يكن ندبا فيقصد به وجه القربة، ولذلك لا يتعلق النظر بمباح ولا منهي عنه، وإنما يتعلق بكل مندوب. وهذا أصل حسن. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

دنيانا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بأنت المستعان وأنت نور التائهين. ضمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب

الاستغفار وطن مطمئن، متى ما حلقتم في سمائه كنتم أكثر سعادة وأمانا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

0: هنا البحرين. تنضم الآن إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين لنقل شعائر صلاة العيد. فإلى هناك.
1: مستمعينا الكرام، أدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك

0: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
2: سمع الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: واستمع جلالة الملك المعظم الحضور إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن راشد الهجري.
1: إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. أما بعد، معاشر المؤمنين، نحن في يوم عظيم من أيام الله تعالى، بل هو أعظم الأيام وأحبها إلى الله، يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وإنما شرف هذا اليوم المجيد لكثرة ما فيه من مظاهر العبادة والتوحيد، فالحجيج يتقربون إلى الله برمي الجمرة ونحر الهدي وحلق الرأس والطواف بالبيت العتيق، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتقربون إلى الله تعالى بذبح الأضاحي مخلصين لربهم طيبة بها نفوسهم، مقتدين بملة أبيهم إبراهيم عليه السلام وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين.

المرسلين صلى الله عليه وسلم، معلنين أن العبادة لله وحده لا شريك له، فلا ذبح إلا لله، ولا تقرب إلا لوجهه سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الأضحية تغرس فينا معنى التضحية، وتطهر نفوسنا من الشح والأثرة. وللتضحية في حياة المسلم صور كثيرة، فالمسلم يضحي بنفسه ووقته وماله ليرضي ربه سبحانه وتعالى، ويضحي بالدنيا إذا أضرت بالآخرة إيثاراً للدائم الباقي على الزائل الفاني. ومن أجل التضحيات عباد الله تضحية المرء دفاعاً عن دينه ووطنه، فحب الوطن غريزة فطرية أودعها الله في النفوس البشرية، ويترجم المسلم هذه المحبة في سعيه لحفظ أمن وطنه ونصرته، والالتفاف حول قيادته، والإسهام في بنائه ونصرته، والتصدي لكل ما يستهدف النيل من سيادته واختراق هويته. وإننا في هذا العيد المبارك قد جمع الله لنا فرحتين، وأتم علينا نعمتين، أولاهما نعمة الفرح بهذا اليوم المجيد والعيد السعيد الذي هو أعظم العيدين وأحبهما إلى الله، وثانيهما فرحة استقرار الأمن في هذا البلد الطيب وأمنه، وكف أيدي المعتدين الآثمين عنه، فلله الحمد أولاً وآخراً. وإن مما نحمد الله عليه أن هيأ لنا قيادة حكيمة بذلت الغالي والنفيس للحفاظ على أمن هذا الوطن وساكنه ورد العدوان عنه، فنسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم. واعلموا رحمكم الله أن هذا العيد المبارك فرصة لتجديد البيعة لملكنا المعظم في العسر واليسر والمنشط والمكره، فإن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. وإن طاعة ولاة الأمر بالمعروف أصل من أصول حفظ الدين والدنيا، كما نشيد في هذا المقام بيقظة المؤسسات الدفاعية والأمنية وما تقوم به من إجراءات لصون أمن المجتمع وحماية مكتسباته، حفظهم الله ورعاهم ورزقهم الرأي السديد والفعل الرشيد ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده العزيز الحميد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالتوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الرأي السديد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. واعلموا رحمكم الله أننا في يوم عيد شعاره الفرح والسرور، في يوم عيد شعاره اجتماع الكلمة ووحدة الصف وصفاء القلب، في يوم عيد شعاره الإكثار من ذكر الله. عباد الله، صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى أزواجه وآل بيته الأطهار، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق ولي

0: أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم بارك له في عمره وصحته وعافيته، واحفظه وأنجاله وذريته. اللهم وفقه وولي عهده الأمين، وانصر بهما دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، اللهم اغفر ذنبهم وآتهم سؤلهم، اللهم واجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال.
1: وبعد انتهاء الصلاة تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مع الحضور التهاني والتبركات بعيد الأضحى المبارك، شاكرا لهم تهانيهم وتمنياتهم الطيبة، وهنأ جلالته شعب البحرين الكريم بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مملكة البحرين وأبنائها الكرام بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والسلام والرفعة. وقد رفع الحضور أصدق التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب الجلالة بهذه المناسبة الجليلة، دعينا المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، وأن يحفظه للوطن قائدا حكيما ولكافة أبنائه ذخرا وسندا، وأن يوفقه ليواصل قيادة مسيرة النهضة التنموية والحضارية المباركة لتعزيز مكانة المملكة ودورها الريادي في محيطها الإقليمي والعربي والدولي، معربين عن عظيم فخرهم وبالغ اعتزازهم بما تحقق للمملكة وشعبها العزيز من إنجازات شاملة في عهد جلالته الزاهر، وما تحظى به من احترام وتقدير إقليميا وعالميا بفضل قيادة جلالته الحكيمة ونهجه السديد حفظه الله ورعاه.

إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هنا البحرين. تنفصل الآن إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين، وذلك بعد أن نقلنا لكم شعائر صلاة العيد. تقبل الله من الجميع صالح القول والعمل، وكل عام وأنتم بخير.
1: في فرحة العيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام ملكنا الغالي ولي عهدنا الأمين وشعب البحرين الوفي، وندعي عسى الله يحفظ ديرتنا وديار المسلمين، اللهم آمين. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع

0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: الأقلام صوت ضمير العالم، ومن قلم يخرج العالم حاملا العقل والحب والسلام.
1: الأقلام صوت الدفاع عن الإنسان، الإنسان في قيمه وحريته واستمراره، ولولا الناس لما عاش قلم.
0: فيا أيتها الأقلام أشعلي قناديل الطريق، فالطريق للناس وأضواؤها من زيت صدور الشعراء.

0: افتح بوابة بستانك أيها النهار، فلقد وهبتني الحياة رؤية خروج العالم وهو ممتزج الجبين برائحة الأرض.
1: افتح بوابة بستانك أيها النهار، واطفئ الليل، واترك للوجوه بطاقة مرور إلى الزينة والمرايا. فالنهار طويل، وعلينا قبل أن تغرب الشمس أن نملأ قلوبنا بشعل الفرح والتفاؤل.

0: لا أحب أن يكون مثلي كمثل الذي أطلق النبع قبل أن يشق له طريقة، فضاع حلمه بين الشجر وضاع النبع.
1: ولا أحب أن أكون كفرخ النسر الذي طار في العاصفة قبل أن يشتد عصب الريش في جناحيه.
0: لتكن ساعاتنا حسب توقيت النجاح والأهداف.

0: أرضنا بالخير وبالبركة.
1: هذا الغيم، هل عرفتم لماذا تحبه نفسي؟ لأنه سفر، ولأن في سفره خيرا وبركة ومطرًا.

0: هذا الغيم الذي لا يعرف غير السفر تحبه نفسي.
1: هذا الغيم ما أروع أن يسافر كل عام من خليج الموج إلى وطن الزرقة.
0: ومن هناك من فوق يغدو علينا ليملأ كل ترابة من ترابات أرضنا.

0: هذه المنازل قامت لتشد العالم إلى قلب الإنسان ولتجعل العالم بستان برتقال. فما أكثر منازل المحبة في العالم شيدها الإنسان في عطائه.
1: وهي تبقى ما بقي العالم ولا يلفها الظلام، لأن نوافذها مفتوحة على النور مهما تطل وجوه الذين أحبوا الحياة وعرفوا أن الحياة محبة.

0: علينا من بداية الطريق أن نكون متفائلين، فعندما تمد رؤوسها الأعشاب تحمل شيئا من صفرة الهم، غير أن أعماقها خضراء خضراء.
1: وهكذا بعض الشجر لا يفقد خضرته على مر العصور والأزمان.
0: فلماذا لا تكون قلوبنا كشجر الصنوبر أو كأعماق الأعشاب خضراء؟

0: مخطئ من يتصور أن عصفوراً في أي غابة من غابات الأرض لا يملك بيتاً ووسادة وحبة قمح،
1: ومخطئ من يظن أن الشجر لا يملك رئة ووجهاً معافى.
0: إن رئة أصغر شجرة في الأرض تملك من نسيم الأرض ما يجعلها خضراء كأعماق القصائد البحرية،
1: وإن أصغر ترابة من ترابات الأرض تشرب كفايتها من أباريق السحاب.

0: أيها الصباح، رحت أبتكر لك كل يوم حبا جديدا، حتى إذا غبت أنت رحت أحب هذا الحب. ولكن أيها الصباح، اسمع وابقي كلمتي سرا عليك. لا شيء، لا شيء كحبك رائع. هذا الصباح سمعت صوتك يا أمي، لم ينقله إلي عصفور ولا حمله شذا بنفسج. كل ما هنالك أن قلبي كان يدق بعنفوان لقراءتي قصيدة عن الأم، وقلت: أمي الآن يضيء وجهها بالحب والحنين.
1: تسألني هل أنت أنت؟ من ترى يجيبه القمر؟ ومرة تسألني أين الذي فر من الصور؟ أقول مذ صبحين ما زارت وعنها الزنبق اعتذر. أخائف أنت عليها؟ لا، ويا خوفي على السهر.

تحبها يسأل؟ قلت لا وصيرتني خبر. أغنية لي هي، لا العود حكى أحلى ولا الوتر.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين أثيرنا.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين.

0: في العيد الكبير كل عام وانتم بخير.
1: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
2: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
3: من عوادة لكم، من عوادة انكم مبارك، عساكم من عوادة.
4: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
5: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
6: أفضل عمود رأي،
5: أفضل تحقيق صحفي،
6: أفضل حوار صحفي،
5: أفضل صورة صحفية،
6: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
5: أفضل محتوى صحفي مرئي،
6: أفضل إنفوغرافيك،
5: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
6: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
5: جائزة شخصية العام الصحفية.
6: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
5: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
6: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
5: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
6: www.mia.gov.bh.
5: شاركنا إبداعك
6: قبل 25 من يونيو 2026.

0: أهلاً بالعيد، أهلاً بكل شيء جديد.
1: فستان العيد وعيالي أكيد، وقلب صافي وسعيد.
0: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رفع سموه فيها إلى المقام السامي لجلالته أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. بهذه المناسبة العزيزة التي تحمل في مضامينها معاني الخير والبركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك المعظم وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن أسماء آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مقرونة بخالص الأمنيات بأن يحفظ الله سموه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى الجميع بالخير واليمن والمسرات.
2: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر النعم والخير واليمن والبركات.
1: جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخي صاحب الجلالة الملك

0: عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
1: وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك مملكة ماليزيا الشقيقة.
0: وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير والبركات.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 226 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، بالإضافة إلى عدد ممن تم تطبيق العقوبات البديلة عليهم. ويأتي العفو الملكي جريا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته أيده الله، والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. شارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى للعقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 والذي تنظمه حكومة جمهورية طاجكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة في العاصمة دوشنبة.
1: استقبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، وذلك في العاصمة دوشنبة، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة.
0: وخلال اللقاء نقل سعادته إلى فخامة الرئيس تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لجمهورية طاجكستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. وفي إطار المشاركة التقى سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بسعادة السيد دلير جمعة وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجكستان.
1: وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية طاجكستان في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المستدامة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم جهود العمل المشترك وتبادل الخبرات التقنية والتجارب الناجحة بين البلدين الصديقين.

0: أكد عدد من الأهالي والمحكومين المشمولين بالعفو الملكي الخاص أن هذه المكرمة الإنسانية السامية تجسد النهج الإنساني الراسخ لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وما يوليه جلالته من اهتمام دائم بأبناء الوطن وحرص متواصل على تعزيز قيم الرحمة والتسامح والتكاتف المجتمعي.
1: وأوضح الأهالي والمحكومون المشمولون بالعفو أن العفو الملكي السامي يعكس الرؤية الإنسانية الحكيمة لجلالته القائمة على إعلاء قيم العفو والتسامح وترسيخ المبادئ النبيلة التي تميز المجتمع البحريني، مؤكدين أن هذه المبادرة تجسد الحرص الدائم على لم شمل الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأشاروا إلى أن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعزز من قيم التلاحم الوطني.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطل عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين

0: ضحك الطفل وفرحة أهل. هذه هو العيد، كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
1: وعيدكم سعيد.

0: في العيد، كل زاوية فيها بهجة، ويزين العيد ليل امتلى البيت ضحكة.
1: وعيد لمحة يا يما، ترع بودة وفرحة، وفرحة العيد في ديرتنا أكيد، والله يديم علينا الأمن والأمان يا رب العالمين.
0: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: قعد مكانك رواجة ايكم بطي يدك هاك ربية.
1: كل عام وانتو بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
2: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتاراً ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: أهلاً بالعيد، أهلاً بكل شيء جديد.
1: فستان العيد وعيالي أكيد، وقلب صافي وسعيد.
0: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطل عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان، لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: التمس لي العذر إن صادفتني شاحب الوجه، إن راسلتني ولم أجبك، إن اتصلت ولم أرد، قد أكون منهكاً وغير قادر على فعل شيء. التمس لي العذر إن لم أبتسم في وجهك، إن مررت بقربك ولم أرك، قد أكون في عالم آخر أنت لا تعلم عنه شيئاً. هل تقدم الأعذار لغيرك في حال تقصيرهم معك؟
4: في حال التقصير طبعاً أنا أعذر كل من يعني قصر وياي، لأن أنا في النتيجة أنا بعد إنسان خطاء، يعني بعد أخطأ وأقصر في حق الناس، حتى أقصر في حق أهلي بسبب انشغالي في الشغل وهاي، بس لازم أقدم العذر لكل من يعني حتى لو كان مقصر وياي.
5: أنا صراحة أمشي على قاعدة أن يعني يحمل أخاك المؤمن على 70 محمل، يعني أنا أعطي الشخص 70 عذر، يعني حتى مثلا على سبيل المثال لو أنا كنت أمشي وطاف واحد في وجهي مثلا، أو طافت صديقتي في وجهي وما سلمت، يمكن أقول أن كانت مثلا سرحانة، أو يمكن تفكر في شيء، أو بالها مشغول، أو ما حطت بالها. ما أحب سيدة أشيل على الشخص ولا أحمل عليه، بالعكس هذا راح يتعبني أني، وكذلك أن أحب أن ما أخسر الناس.
6: نعم، لأن للناس أسباب لا يعرفها إلا الله، ولازم نحسن الظن بالناس ونعذرهم بدون ما يبررون لنا.
7: مع نضج الإنسان يبدأ الإنسان يقدم أعذار للآخرين. هناك حديث نبوي، أحمل أخاك المؤمن على 70 محمل. كلما أنت بدأت تلتمس الأعذار للآخرين راح تكون مرتاح في حياتك، وراح أيضا الآخرين يحبونك.

0: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. يحكى أن أحد الرجال كان من أجود العرب في زمانه، فقالت له امرأته يوماً: ما رأيت قوماً أشد لؤماً من إخوانك وأصحابك. قال: ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا اغتنيت لزموك، وإذا افتقرت تركوك. قال لها: هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بواجبهم. أي كرم أخلاق يتمتع به هذا الرجل حتى جعل قبيح فعلهم حسناً وظاهر غدرهم وفاءً؟ هو دليل على سلامة صدره ونقائه. أحسن الظن بالآخرين والتمس العذر لأخيك.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية

0: هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عيدكم مبارك،
2: اقعد مكانك عواده،
1: عيدكم مبارك،
2: بطي يدك هاك ربية.
3: كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة

بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: أثيرنا أفراح وعساكم من عواده.
1: كل عام وانتم بخير.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة، برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: هل تفكر في مشروعك الخاص؟ إذا كنت تستعد للبدء في مشروعك أو لا تزال الفكرة تختمر في عقلك، فاستمع لهذه الحلقة من برنامج خطوة، لعلك تهتدي إلى أول طريق تحويل ذلك المشروع إلى واقع ناجح.
2: صدق بو علي، هذه من أجمل الرحلات في حياتي. خوش رحلة وخوش اختيار. ما كنت أعتقد أني راح أوصل في يوم من الأيام رأس الرجاء الصالح.
3: عدال يا فاسكو دي جاما الفريد.
2: زين زين، تركك من كتب التاريخ الحين. اسمع، عندي فكرة جهنمية، إيش رايك نسوي مطعم مثل اللي كنا فيه قبل شوي؟
3: ها؟ شنو هالفكرة؟ من وين جبتها؟
2: إيش فيها؟ تخيل معاي. مطعم أفريكانو، مطعم يقدم لكم أجمل المأكولات الأفريقية والوجبات المميزة ضمن أجواء الأدغال الأفريقية المليئة بالمغامرة والإثارة.
3: مغامرة وإثارة. والله تبي تسوي مطعم أفريقي النكهة؟ طلبت 4 أطباق ما قدرت تاكل ولا واحد منهم.
2: إيه مو لازم يعجبني، بس الناس تحب الغريب والعجيب، وإحنا ما عندنا مطعم أفريقي.
3: وتعتقد هالمطعم بينجح بس لأن المطعم الأفريقي الوحيد؟
2: أكيد عيل، شلون؟
3: طيب طيب، خلنا من الهواش العقيم. فكرت شلون بتوفر ستيك الزرافة اللي توك هديته في الصحن؟
2: ها؟
3: نزين نزين، حسبت تكلفة توفير واستيراد لحم الزرافة يا حظي.
2: تصدق؟ لا والله ما خطر على بالي كلش.
3: الزبدة لازم تخطط صح، لازم تسوي دراسة جدوى.
2: ها؟ شنو؟ دراسة جدوى؟ شو تخربط انت؟
1: قبل أن تبدأ في أي مشروع يجب أن تتأكد من مدى أمان هذا المشروع، وأن تتعرف على أي مخاطر أو خسائر ستتحملها إذا فشل. وهنا تظهر أهمية عمل دراسة جدوى ناجحة لذلك المشروع، فهي دراسة كاملة للفكرة قبل أن يتم تطبيقها في الواقع، وبناء على نتيجة الدراسة ستحصل على قرارك حول ذلك المشروع إذا كان يجدي

0: إنها تحليل وتقييم يمكن من خلاله تحديد ما إذا كان المشروع المخطط له ممكناً من النواحي كافة وضمن التكاليف المقدرة له، إضافة إلى تحديد ما إذا كان المشروع مربحاً في المستقبل ومدى تأثيره على المجتمع وقدرته على تحقيق أهدافه الموضوعة له، وتقييم التكاليف والعائدات المتوقعة.
1: كيف أضع دراسة جدوى؟
0: يمكنك أن تضع دراسة الجدوى متبعاً خطوات بسيطة إذا كان لديك قدر من المهارات الاقتصادية والمعلومات الحديثة، ولكن إذا كنت جديداً على السوق استعن بشركة متخصصة توفر لك الوقت والجهد وتضمن لك نتائج الدراسة. وهناك أنواع مختلفة من دراسات الجدوى، إلا أن هناك نقاطاً أساسية يجب أن تتوفر في كل دراسة، نسردها لك هنا بشرح موجز.
1: أولاً، الدراسة والتحليل الأولي.
0: يهدف التحليل الأولي لدراسة أفكار المشروع قبل استنفاذ الوقت والجهد والمال المستثمر فيه، ويتم دراسة الخدمات المتوقعة ومزاياها والأسواق المستهدفة وتحديد الخدمة التي سيقدمها المشروع للزبائن على أن تكون غير مطروحة في الأسواق من قبل، ودراسة مستوى العرض والطلب وتقييم قدرة ذلك المشروع على المنافسة، وتحديدا منافسة المشاريع الأخرى من حيث التصميم والسعر، وكثير والكثير من المعلومات التي يمكن أن تتضمنها الدراسة الأولية لكل المشاكل والتحديات المحتملة للمشروع وأيضاً فرص نجاحه.
1: ثانياً، حساب التكاليف المالية.
0: تعتبر خطوة حساب التكاليف المالية المتوقعة للمشروع من أبرز خطوات دراسة الجدوى، وبغض النظر عن نوعية المشروع فإن حساب التكلفة المالية المتوقعة هي النقطة الرئيسية لتحديد مدى جدوى. وبما أن القاعدة الأولى لأي مشروع ناجح هي الحصول على دخل أو أرباح كافية، فإن عدم احتساب التكاليف المالية قد يفشل المشروع. لذا يجب تفحص الآثار المترتبة على أي نشاط لمعرفة عوائد المشروع إجمالاً.
1: ثالثاً، مسح السوق.
0: يعتبر المسح الناجح للأسواق غاية في الأهمية، والهدف الأساسي له هو حصر الإيرادات المتوقعة للمشروع. وإن لم يتمكن من يخطط للمشروع من إجراء هذا المسح شخصياً، يمكنه تفويض المهمة لأحد الشركات المتخصصة. ويشمل مسح السوق العديد من النقاط المتخصصة والمهمة، مثل تقييم المناطق الجغرافية المستهدفة ودراسة توجهات السكان وبياناتهم الديمغرافية وثقافاتهم ومدى إقبالهم على الشراء، كذلك تحليل الخدمات التي يقدمها المنافسون لمعرفة نقاط قوتهم أو ضعفها، ومراقبة التسعيرات وخطوط الإنتاج والحملات الترويجية لديهم ومدى رضا الزبائن عنها، والكثير والكثير من الأمور التفصيلية التي يعرفها الخبراء، لذا إلجأ إليهم.
1: مراجعة وتحليل البيانات.
0: يجب مراجعة دراسة الجدوى بترون ومناقشة النتائج في نهاية الدراسة، حيث إن جوهر هذه الخطوة يكمن بالتفكير قبل الاستنتاج، فيعاد تقييم المخاطر الممكنة ومتغيرات السوق تؤخذ بعين الاعتبار، ومراجعة ظروف المشروع والوضع الاقتصادي قبل التنفيذ.
2: صج هالقهوة لذيذة، طعم هالكوب يا أخي غير عن طعم أي كوب قهوة شربته من قبل. لحظة، أيبا شوف، حتى طريقة التحضير أول مرة أشوف القهوة تتحضر بهالطريقة.
3: فعلا طعم مميز وطريقة تحضير عجيبة. إيش فيك أنت بوسن؟ أكيد بتقول لي خلنا نسوي مقهى أفريقي.
2: إيش درك؟
3: أنت اللي ما أدري إيش فيك، من طبينا جنوب أفريقيا وأنت عيونك ما تشوف إلا فرص البزنس وبس.
2: ليش بعد؟ ليكون تحاتي استيراد لحم الزرافة؟
3: لا يا حظي، المقهى غير عن المطعم، يحتاج إلى تخطيط وميزانية.
2: عيال خلنا نسوي دراسة جدوى لمشروع المقهى الأفريقي

0: والمطعم الأفريقي، واللي فيه الخير ربي يسر
1: لك. لله درك يا جمال، تجاوب وتتعلم بسرعة. اي نعم، دراسة لازم نسويها لين رجعنا.
0: بإذن الله بإذن الله يا حسن. تصدق وايد متحمس للمطعم الأفريقي،
1: وأنا متحمس للمقهى أكثر.
0: تدري نسوي المطعم الأفريقي، عرفت شلون يبا؟ الناس بتي تاكل.
1: عدل عدل،
0: عرفت شلون يخلصون غداهم ها عشاهم؟ يبون كوب قهوة يعدل المزاج.
1: تمام، نعم نعم،
0: ركز وياي. عرفت شلون يبا؟ ركز
1: نعم
0: وياي.
1: خوش خوش.
0: انت عاد شو تسوي؟ تسوي كوبونات تخفيض على القهوة.
1: خوش،
0: من باب الترغيب، عرفت شلون؟ وتقول للزبون تبي تشرب قهوة لا تروح بعيد، عندنا خوش قهوة تعدل المزاج. شوف المقهى اللي يمنا عنده خوش قهوة، عرفت شلون يبا؟
1: إيه نعم تمام، كأني شفت هالمشهد من قبل، بس مو على مشروع مطعم أفريقي.
0: عيل على شنو يا حسين؟
1: على مطعم باتشا يا سعد. قد تبدو متحمسا لفكرتك الاستثمارية، ويتقد وجدانك بالحماس للتنفيذ، ويبقى عقلك مشغولا بالحلم في اليقظة والمنام، ولكن تريث قليلا وخطط بالشكل الصحيح، بدلا من المضي في طريق مجهول تسير فيه بنظام الاجتهاد، قد تصيب وقد تخطئ. يقول نايجل باركر: أن تبني منزلا مقاوما للزلازل خير لك بكثير من أن تصلي فوق الأنقاض.
2: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة
1: خطوة.
0: برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نتمنى لكم يا رب إن شاء الله أحلى يوم وأحلى عيد. تقضون معنا أيضا في بحرين FM وفي إذاعة مملكة البحرين، نحييكم ونتمنى لكم إن شاء الله أحلى صباح. واليوم راح أكون برفقة زميلي عيسى الختال. صباحك الله بالخير وكل عام وأنتم بخير يا عيسى.
1: صباح النور نورة، يا هلا ومرحبا. أنا جدا سعيد في أن أكون وياكم اليوم في برنامج أثيرنا أفراح، وأحب أهني كل شعب البحرين بهذه المناسبة الطيبة. عيد أضحى مبارك عليكم جميعا، وكل عام وانتم بألف خير.
0: كل عام إن شاء الله وكل أهل البحرين بخير، واللي يسمعونا أيضا من خارج مملكة البحرين وين ما يوصل صوتنا وأثير نقول لكم كل عام وانتم بخير. وقبل أن نبدأ عيسى، أكيد يسعدنا ويسرنا نحن نتقدم أكيد بأسماء آيات تهاني والتبريكات لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله، وأيضا إلى صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ربي يحفظه، ولكافة شعب البحرين الوفي المخلص بهذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله إن شاء الله أيضا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، الله يتقبل حجهم وسعيهم ويعني يعيد عليهم إن شاء الله بالقبول والمغفرة ويرزقنا الحج. رحت الحج من قبل؟
1: اللهم امين. لا والله ليه الحين، بس ان شاء الله يا رب عما قريب
0: باذن الله. أيه. ان شاء الله تسوي حج عيسى
1: ان شاء الله يا رب يا رب. اللهم امين يا رب اجمعين ان شاء الله.
0: اللهم امين. اذا نبدا صباحنا وعيدنا معاكم مستمعينا. راح اكون معاكم كل حب اخوكم نور ابو الشوك ومع زميلي العزيز عيسى الختال وبرفقه المخرج عبد الله محسن.

0: كثيرنا أفراح.
1: حياكم الله مستمعينا، نذكركم ان اكيد ابواب الاتصال مفتوحه لكل المستمعين على 1-7-4-5-5-5-5-6. نقول لكم يا هلا ويا مرحبا. اتوقع عيسى عندنا اتصال
2: من ام يعقوب. يا هلا فيك ام يعقوب.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كل عام وانت بخير، كل سلام وانت طيبين.
1: وانت طيبه يا ام يعقوب، صبحت الله بالخير.
3: الله يخليكم، شلونكم؟
1: الحمد لله.
2: الله يخليك، الله يحفظك.
3: انا بعني عن الملك ابو سلمون.
1: اي نعم، تفضلي.
3: بعيد الاضحى، وهني ولي العهد.
1: نعم.
3: سلمون، وهني ناصر وخالد، الشيخ ناصر والشيخ خالد.
1: نعم.
3: هني بالعيد الاضحى المبارك، والشيخ وزير الداخليه.
1: اي نعم.
3: اي الله يسلم. وبعد اشكر دختر مال القوه.
1: اي نعم.
3: سعدونا، سعدوا زوجي، سعدوا بنتي على العمليه. أشكرها مال قوة الدختر، قاموا بالعيال، قاموا بعيال بزوجي وقاموا ببنتي.
1: واجب أكيد حبيبة قلبي.
3: وأشكر بعد وأشكر فهد الخليفة، وأقول لك كل عام وأنت بخير.
1: إن شاء الله وأنت بخير يا أم يعقوب، وحيها الصوت يزين هالصوت ويزين صباحك.
3: إن شاء الله
2: نورتينا وسعتينا يا أم يعقوب.
3: الله يسلمكم.
1: الله يسعدك، حياك الله.
2: الله يحييك.
1: الله يحييك يا ام يعقوب. انا احب هاي الاصوات الصبح، تحس انها صوت البحرين. هل البحرين الله يخليهم ويطول في اعمارهم لنا.
2: اللهم امين يا رب.
1: وايضا اللي يسمعونا يعني عيالنا ايضا نحييهم، ونتمنى نسمع اصواتهم اليوم على 1-7-4-5-5-5-5-6. نقول لكم يا هلا ويا مرحبا.
2: يا هلا نوره. ابى اتكلم عن عيد الأضحى المبارك. أكيد في عندنا نفس الذكريات ويا عيد الأضحى. طبعا خلنا نتفق أول شيء إن عيد الأضحى مختلف عن عيد الفطر.
1: أيه.
2: كأجواء كفايبز.
1: صح.
2: أبي تكلميني عن ذكرياتك مع عيد الأضحى.
1: أنا أبي أنت ذكرياتك عيسى.
2: أنا
1: ساعة قلت لي ذكرى هذه خطيرة. هذه الذكرى الخطيرة اللي قالها عيسى، يعني صج ترى خلينا نقول حق الناس، إحنا يوم كنا يهال وكنا صغار يعني كنا دائما حريصين ان احنا نكون في
2: في الاماكن اللي فيها عيادي وايد.
1: لو نوزعون
2: ومن اللي يعطي اكثر.
1: صح. ونحترمهم ونقدرهم. ليه؟ احنا كبرنا شوفوا شلون تاثير العيدية على الطفل. فيعني هاي من اهم الاشياء. صح.
2: حتى طبعا حتى العيدية قبل لما تيجي يعني الاوراق وريحة العيدية
1: جديدة.
2: اي ما يحتاج.
1: بس اتوقع الحين يعني هل في ناس للحين قاموا يعيدون على البيوت؟ يعني اقصد الاطفال يروحون يعيدون على البيوت ولا لا؟ يعني صراحة انا اشوفها ظاهرة قليلة جدا يعني هذه الايام.
2: يمكن الحين مع دائما اسمع مع المناطق الجديدة ممكن قل ذي الشيء للاسف، بس ما زال موجود في بعض الفرجان العرف ذي، يعني خلينا نقول متعاقب ما بين جيل ورا جيل. فما زال موجود هذا الشيء، بس يعني خلينا نقول على استحياء، مو نفس على ايامنا يعني. انا ما بكبر روحنا يعني. اي بس انه يعني قل شوي، خصوصا الحين مع يعني فكره البنفيت والامور هذه، يعني قللت من هذه الموضوع.
1: صحيح.
2: بس
1: شجعت الناس انهم يطرشون عيادي حق بعض، يعني ما حد يقدر يقول لك والله ها نسيت،
2: ما في عذر،
1: ما في عيادي نسيت اصحابي خلاص يعني. فالكل لازم ياخذ الحين، وحتى الاطفال الحين الكل عنده حساب بنفيت ترى. صح ولا لا؟
2: اكيد طبعا،
1: مجهزين روحهم، امنين روحهم.
2: خلي وهقنا.
1: شوف عبد الله دور له علفه، يقول انا ترى ما عندي نت. النت ترى يعني الحين كل من يشبك لك فلا تضيع.
2: لا واليهال يعني ما تقدر الحين يعني تلف وتدور عليهم. لا ترى صايدينك صايدينك يعني.
1: صح. ايه.
2: بس العيد دائما حلو، دائما جميل، يعني من الصبح تقومين سبحان الله يعني الفايبس تكون مختلفه.
1: صحيح.
2: في العيد في طاقه حلوه، في طاقه ايجابيه لما تشوفين اهل بيتك، الفرحة عليهم، وحين خاصة مع عيد الأضحى المبارك أصوات التكبيرات هذه.
1: صح.
2: هذه كلها أشياء تعطينا شعور حلو، تخلينا تبدأ يومنا بشكل وايد حلو.
1: صح. يمكن أنت سألتني سؤال وايد حلو، دائما تحسين في فرق نورة بين عيد الأضحى وبين عيد الفطر. فعلا عيد الفطر إحنا نشوف أن الناس كلها حوالينا، كلنا موجودين في. صح. عيد الأضحى تشوف أغلب الناس مسافرة رايحة الحج، حتى تحس إن في الديرة هدوء، يعني ما في وايد أواد، ما في حركة. حتى الطلعة مثلا، الطلعة عقب ما يخلص العيد

0: نهار العيد، تبي تطلع مثلا مع اهلك، تحس انه في عيد الاضحى اهدى من عيد الفطر، فطر شوي زحمه تكون.
1: لا الفطر وايد زحمه اي، حتى الشوارع يعني قبلها بيوم او قبلها بيومين بعد في نهايه رمضان، لا يكون يعني كمية زحمة مو طبيعية. صح. واللي لحق خذ يعني تسوق قبل. أنا بس في شيء على موضوع التسوق، يعني أنا ما أعرف ليش إحنا كلنا نأجل، ما أعرف شنو المتعة في ذي الشيء يعني إيه.
0: لآخر لحظة
1: ما
0: أعرف، لأن إحنا أهل المهمات والصعوبات.
1: أي مش إنه مبصيبل المهمات المستحيلة
0: بالضبط. يعني شوف يعني مستحيل والله، ها يعني ما يطلع لنا شيء قاصر ليلة العيد، إذا نقدر نسوي كل هذه الأشياء قبلها بوقت، لكن احنا لا استل يعني نحرص ان ليله العيد او يوم يعني باكر العيد احنا نروح نخلص امورنا.
1: بس هي
0: في حلاوه ترى، هي بعد
1: هي في حلاوه إيه، ممكن لانه يكون يعتبر شيء من اجواء العيد، يعني في النهايه جزء من اجواء العيد.
0: صحيح. عموما نرجع نذكركم مستمعينا 1-7-4-5-5-5-5-6، حياكم الله معانا في اذاعه مملكه البحرين.

0: أثيرنا أفراح.
1: حياكم الله مستمعينا ويا هلا فيكم مرة ثانية، ومعانا اتصال. يا هلا ومرحبا. يا هلا فيك.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا مرحبا. تعرف عليك.
2: شلونكم؟
3: الله يسلمك.
1: صباح الأنوار. يا هلا.
3: صباح الأعياد.
2: كل عام وانتم بخير. نورة شلونك؟
3: الله يسلمك. الحمد لله. شو أخبارك يا منى؟
2: الحمد لله، الله يعافيك.
3: من عواد ان شاء الله. عيسى اليوم.
1: عيسى وياك. نعم.
2: هذه مذيع جديد ولا
3: مذيع قديم؟ بس توه يطلع الهواء معانا.
1: نعم. حالك الله يحفظك.
2: كلكم خير وبركه.
3: الله يخليك. معالي الزود،
1: كلمينا نورة عن العيد. شلون العيد وياك؟
3: منى
2: اول شيء بقيت اهني.
3: اي نعم،
2: تفضلي. بقول لكم بس اهني جلاله الملك الله يحفظه ويطول في عمره.
3: اللهم امين.
2: ورئيس الوزراء وشعب البحرين كافه.
3: مشكورة يا منى. ما عندنا سؤال اليوم، احنا بس الشاركين. يمكن سأل سؤال عيسى، يقول ان في فارق بين عيد الأضحى وعيد الفطر بالنسبة حق المستمعين او بالنسبة لك.
2: اي صح، لان عيد الفطر يعني وايد نشطت صراحة وايد. عيد الأضحى يقولون على قولتهم عيد الحجاج.
3: عيد الحجاج صح.
2: اي فيعني نلبس بس مو نفس عيد رمضان، يعني عيد الفطر.
3: صح.
2: وبخصوص العيادي انا افضلها كاش مو بحلوه بنفت ترى.
3: صح، اتفق
2: يعني
3: معك.
2: يعني كاش تحسين الياهل يستانس اكثر. البنفت يعني مو من عاداتنا الصراحه، بس اذا في ظروف اوكي.
3: يعني هو مقبول اذا الواحد ما عنده بعد شو يسوي.
2: هو الاثنين مقبول. أيه. بس الكاش احلى.
3: صح.
2: تحسين انه عيد.
3: صح، اتفق وياك.
2: يعني هاي عني انا.
3: اتفق وياك. هو فعلا حالاته اللي يعني احنا تعودنا ان العيد عيادي، والعيادي حلوه ان هي أيه. مثلا تنحط في الشنطه وقاعد أيه تزيد وتكبر
2: عقب يقعدون يحسبون اليهال، اما بالبنفت مو شلون.
3: صح كلامك.
1: منى بسألك عن برامج العيد. ما شاء الله ما شاء الله البحرين يعني فتره العيد في وايد عندنا برامج سواء في المجمعات وغيره. وين مخططين تروحون ان شاء الله؟
2: احنا شوف اول يوم العيد كله زيارات اهل.
1: صح.
2: ليه في الليل. ثاني عيد نسوي لنا برنامج، نطلع اي مجمع نروح نتغدى، نطلع نتمشى ونروح مجمع ثاني. هذه يعني ثالث يوم اذا في مسرحيه سينما كذي.
1: مخططه تروحين مسرحيه معينه؟ في عندنا مسرحيتين.
2: والله اروح مسرحيه هاي البحرينيه. يا اني يا انت.
1: اي نعم. اي
2: هذه بس مو حاطه مشجعين معاني مشكله.
3: لا ان شاء الله تشجعون.
2: حتى بروحي بروح.
3: روحي استانسي. بالعكس الواحد اهم شيء يغير جو خاصه في العيد.
2: انا احب المسرحيات البحريه خصوصا اذا فيها حسن بعد احبها.
1: او حسن محمد ما يحتاج بعد اكيد. نوجه له الف تحيه.
2: اي والله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: الله يعافيك، نورتيني وسعدتيني يا منى.
2: تسلم.
1: الله يحفظك.
3: شكرا لك حبيبي.
2: مع السلامه.
1: مع السلامه. حياك الله.
3: يا هلا عيسى. خلينا نخبر الناس الفعاليات اللي موجودة معانا، وخلينا نخبرهم عن هذه المسرحيات اللي ذكرتها، وربما في ناس إنهم ودهم فعلا يزورونها ويروحونها.
1: في عندنا بتكون مسرحيتين إن شاء الله هذه المرة. في مسرحية مثل ما قالت منى، يا أنا يا أنت، من مافيا سكراب معروفين، يعني عندهم كذا مسرحية كانت على مدى السنوات اللي طافت. فيها نخبة من الفنانين البحرينيين، في حسن محمد، جعفر الساري، خليل المطوع، والبسام علي، وهبة قط، وعبد الله عتيج، وحسين الجمري. هاي بتكون مسرحية. وفي مسرحية عندنا فيها من ريحة الكويت.
3: يا سلام.
1: أي مسرحية من بطولة النجم الكبير عبد الرحمن العقل. وفي أحمد الفرج بعد من دولة الكويت الشقيقة. وفي عندنا نجمتين من البحرين، وفاء مكي وابتسام العطاوي، بيكونوا موجودين في هذه المسرحية. مسرحية حلوة، فيها كومبينيشن جميل بحريني كويتي مثل اللي اعتدنا عليه دائما في المسرحيات. صح. الموجودة. وفي حفلة وائل كفوري، بس للأسف أنا قاعد أشوف أمس أنها صارت سولد أوت.
3: هذه أي يوم بتكون؟
1: رابع العيد إن شاء الله. أي رابع العيد عندنا. وترى في الفعاليات الحلو في البحرين، يعني الحملة اللي أطلقتها هيئة السياحة والمعارض ولهنا عليكم. هي حلوة يعني الاسم جميل ولهوا علينا. اوكي، واحنا بعولهنا على برامج

0: هم الحلوة ولهنا حتى على ضيوفنا من دول مجلس التعاون الخليجي.
1: صح.
0: ما شاء الله منورينا في البحرين ومشرفينا. والحلو أن الفعاليات ما بتكون بس في العيد بتكون حتى مستمرة للصيف.
1: وأنا يمكن أمس وأنا أبحث شذي في الإنستغرام طلع لي خبر عن الأكبر مدينة للألعاب الهوائية في مملكة البحرين. هذه بعد من الأخبار الحلوة اللي راح تقام إن شاء الله في مملكة البحرين. بس نبي نعطيكم التفاصيل إن شاء الله بعدين من الخبر ونقول لكم تفاصيل وفي وين وكل شيء. لكن فعلا قاعد نشوف إن إحنا يعني في مملكة البحرين دائما يقدمون فعاليات ترفيهية في مثل هذه المحافل وفي الأعياد. هذه المبادرات الحلوة اللي فعلا نفس ما قلت أنت اسمها ولهنا عليكم. يمكن ولها على أهل البحرين، على الطلعات، على الروحات، حتى ولهنا على أخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي، الناس اللي يزورونا من حول العالم في مملكة البحرين.
0: وش كثر البحرين شارحة بالزحمة.
1: صح.
0: ولما نشوف أرقام السيارات.
1: صحيح.
0: من دول الخليج هذا المزيج وايد حلو لما نشوفها. بس نطلع نشوفها في الشارع ايش كثر احنا نستانس. فما بالك حتى لما نروح هذه الاماكن اللي خصصتها لنا هيئة السياحة. الفعالية اللي ذكرتيها اللي هو عبارة عن اكبر بيت هزاز في العالم.
1: صح.
0: بتكون في مركز البحرين العالمي للمعارض.
1: حلو.
0: من 28 مايو حتى 5 يونيو. ويقدرون الناس يروحون يدشون حتى الابليكيشنات المختصة بالحجوزات وغيرها وعشان يعني يرتبون يضبطون امورهم حق عيالهم. والمكان وايد حلو يعني بس ما يناسبني.
1: يعني هو يبي للاطفال ويستمتعون ان شاء الله فيها. شنو الفعاليه؟ هي تضم مجموعه ضخمه من المتاهات، من المنزلقات العملاقه، في مسارات تحدي، في العاب تفاعليه تناسب جميع الفئات العمريه. وسعر التذكره 3 دينار يعني للشخص الواحد شامل الضريبه، يعني اسعارهم حتى
0: سعر جدا
1: المعقول
0: جميل.
1: ويروحون يستانسون الاطفال، يستمتعون باجواء حلوه ترفيهيه. فاعطيناكم وايد خيارات مثل ما قال عيسى. هي الفتره راح تكون من 28 مايو اللي هي من
0: بكره
1: ان شاء الله الى 5 يونيو، تقريبا يعني اسبوع كامل. فنتمنى ان شاء الله تستمتعون بهذه الفعاليات اللي موجوده في مملكه البحرين.

0: العيد فرح قلوب يمطر مشاعرنا يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا العيد عساكم من عواده.
1: أثيرنا أفراح
2: دائما مراسي متميزين الصراحة، يعني ما يهونون الباقي بس مراسي دائما فيها فعاليات حلوة، صح ولا لا؟ يمكن حتى في هذه الفترة فترة العيد خاصة من باكر أوكي أو من حتى اليوم 26 إلى 31 مراسي جاليريا أو مجمع مراسي جاليريا قام بفعاليات اسمها فرحة مراسي احتفالا بعيد الأضحى المبارك. شنو هي الفعاليات؟ عبارة عن تجربة بصرية وضوئية تقدم لأول مرة في مملكة البحرين. هذه التجربة البصرية راح تكون من 28 إلى 31 في أوقات متفرقة، في الساعة 7، في الساعة 8:30، في الساعة 10. فهي أيضا راح تكون في وسط أجواء حية، يعني
3: في وفي بعد سحوبات ومسابقات للزوار، حتى في ضيافة على حسب ما أعلنوا أن في بتكون في ضيافة حق الناس بشكل عام. إيه فعلا فرحة، يعني اللي بيروح مراسي بيعيش تجربة كاملة متكاملة. وأنا وايد متحمس حق اللايت شو.
2: اللايت شو أحسه مميز. إذا رحت لازم تصور لنا عيسى
3: إن شاء الله، إن شاء الله
2: تنشر لنا في السوشيال ميديا.
3: لا يستاهلوا مراسي أكيد.
2: وفعلا لأن إحنا نحب، يعني أنا عن نفسي أحب أروج حق فعاليات ديرتي، أنا أحس إن هي جزء من وطنيتي بويدوي.
3: أكيد أكيد.
2: ودليل إن أنا قاعد أروح وأجرب وأعيش أجواء حلوة، حلو إن إحنا ننقلها حتى حق الناس. فهذه الأجواء حلوة حق خلينا نقول سكنة المحرق وضواحيها، راح يكون سهل عندهم انهم يزورونها، حتى مثلا اللي يحبون مجمع مراسي خاصه في العيد، والنعود ما شاء الله في كل شيء، سينما، العاب، مطاعم ترفيه، وكافيهات جديده فخمه، ومطاعم فاست فود، ومطاعم داين ان، يعني كل اللي تبيه موجود،
3: كل شيء يناسب الكل، كل الاعمار. صح. يعني حتى سواء اللي عنده اطفال، اللي بيروح مع ربع الشباب، البنات لما بيروحون، الاهل، يناسب الكل مجمع مراسي، وهذه الميزه اللي فيه. فما بالك في هذه الاشياء، اللايت شو والسحوبات والجوائز والمسابقات. صحيح. فكلها يعني

0: خليك تكونين في تجربة جدا حلوة وحية في عيد الأضحى المبارك إن شاء الله.
1: بإذن الله إن شاء الله. وأكيد إحنا مستمعين ما زلنا نستقبل اتصالاتكم، نحييكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 ونتشارك معاكم أجواء جميلة. أنا بس أبيك تذكر معاي عيسى، شنو الأماكن اللي تحس إنها تحب تروحها في العيد؟
0: هو من الأماكن يعني الأساسية بالنسبة لي السينما. يعني من زمان، من على أيام سينما الجزيرة يم ماكدونالدز محرق، من ذيك الأيام يعني السينما حس برنامج وايد مهم حتى ليه اليوم. أنه طبعا البعض يختلف أن السينما يقول لك أنه خلاص انتهى عصرها. أيوة. ولا غيره، بس خلي روح في العيد يشوف.
1: لا والله ما انتهى عصرها، بالعكس دائما عصرها زاهر.
0: اي طبعا اي، وتحسينه صار خلاص يعني شيء من عاداتنا وتقاليدنا في العيد ان نروح اي فيلم.
1: صح.
0: وما شاء الله الحين في كمية افلام يعني
1: خيال. Obsession هذه فيلم، وذا دراما هذه من الافلام القوية اللي يعني موجودة الان، ومتحمسة وايد الصراحة.
0: فيلم مايكل رحتي؟
1: رحته. واو واو واو واو، روعة روعة يعني.
0: انا فكر ادش مرة ثانية في العيد.
1: لا اروح فيلم ثاني بقول لك عنه بعدين.
0: بس تمام عيال. انا ترى بعد من محبين السينما المصرية.
1: ما شاء الله.
0: وفي فيلمين نازلين، فيلم اسد النجم محمد رمضان، وفي فيلم سيفن دوغز حق كريم عبد العزيز و أحمد عز.
1: حلو.
0: أي فيلم إنتاج ضخم. بعد متحمس له، أتوقع يعني الراتب كله بيطير في السينما هالمرة.
1: عموما يعني هذه الأجواء العيد، في ناس يحبون يفضلون السينمات، في ناس يحبون البيت يقعدون في البيت، في ناس يحبون إنهم يتزاورون بينهم بين بعضهم، بينهم بين أهلهم. صح. بالنسبة لهم متعة، والأطفال طبعا كلهم يحبون الألعاب والأجواء الترفيهية، وفي ناس عندهم لا إن العيد سفر يحبون يسافرون. يعني الحين يقول لك العيد انا بس اقعد اسلم على اهلي اول العيد، وفي الليل انا ماشي خلاص
0: فام الله
1: فام الله ومسافر ومغير جو. فكل واحد على حسب موده، هو شنو يحب شنو يرغب. شاركونا انت شنو جوكم، شنو اجواءكم في العيد، واكيد نستقبل اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6. يا هلا وسهلا فيكم.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026.

0: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
0: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
0: قبل 25 من يونيو 2026.

0: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
1: هذه هو العيد.
0: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عوادة.
2: وعيدكم سعيد.
3: أثيرنا أفراح.
4: نورة، بتكلم عن موضوع على طاري الذكريات. في العيد احنا هنقلنا حق الناس وين يروحون في هالعيد. ايه، انت وين كنت تروحين في العيد؟ وين الاماكن اللي كنت تحبينها؟
5: الاماكن اللي كنت احبها صراحة، يعني تشوف هو لازم تزور الاهل، يعني هذه يمكن بارت من روتين العيد،
4: من المسلمات،
5: من المسلمات هذه. انزين، فلازم تزور الاهل، تقعد معاهم، تغير جو. اتذكر يعني على هالطاري كنا نروح مطعم فاست فود، ما اقدر اقول لك اسمه، بقول لك تحت الهواء.
4: اوكي.
5: كان يعني هب وترند على ايامي يعني هذاك الوقت. انزين، وين؟ عند باب البحرين، في محل هناك.
4: اوكي،
5: عرفته ولا ما عرفته؟ العزاويه. هذه كان يعني هناك على قولتهم، يعني هناك الجو والفايبس هناك. فكنت احب انا هاي الاماكن، احب يعني شوف فاست فود ذاك الايام كان واو. على يمنا بعد مجمع العلوي كان حي، بعد هذاك

0: كانت الأجواء حلوة يعني، فكلها أماكن يعني أنت لما تتذكرها تتذكر الأجواء مالها القديمة فتستمتع يعني. الحين لا، الأجواء مختلفة توتلي تماماً يعني، حين المجمعات أكثر شيء، فعاليات الناس اللي تروحها أكثر شيء، احنا كنا مطاعم بس وأجواء وكذي
1: بسيطة
0: بسيطة ايه، وقعدة الأهل وكذي، هذا بروحها بحد ذاتها يعني تعطيك إحساس بالعيد.
1: في الحديقة المائية، حديقة المطار قبل
0: ايه المائية عذاري المطار أنا ما كنت أروحها، أنت كنت مال محرق أنت تروحها
1: ايه طبعا ايه الكازينو ذي طبعا لا وحتى حين الطفل تغير عن قبل يعني، حين على قولتهم يعني جيل الأيبر ولا يزعلون منه بس خلاص العقلية اختلفت يعني.
0: صح.
1: يعني حين ذاك من ذاك اللي تشوفين مثلا أم ولا أم وأبوهم ودين عيالهم حديقة مثلا يركبون الدروف.
0: أنا على فكرة أنا ودي يعني عيالنا وديهم الحديقة يتمللون وي فيل بورينج خلاص انا بروح نبي يبون هاي المشروبات الكوفي ما كوفي تخيل هالكبير صغار فيعني تحس انه لا صار فيكم متاكرين كامل
1: بس تعتقدين هاي شنو سبب السوشيال ميديا يمكن
0: الانفتاح اللي احنا اللي تشوفونه في اليوتيوب واللي تشوفونه في العالم الاخر يعني تخيل احنا الاطفال عندنا يقول لك والله انا ما ابي عادي بالدينار اي وانت بالدولار تعال احنا يبي بالدولار لأن ليش أنا هو يعني يعاصر اللي في السوشيال ميديا واللي في اليوتيوب والأجانب فأشوف إنه ترى يعني الحياة في عملة اسمها دولار فيبي ويتعامل فيها فلا هم حياتهم مختلفة وما لومهم هذه عصرهم والجيل القادم بعد راح يكون مختلف وكل كل جيل له حلاوة كل جيل له حلاوة يعني هذه اللي يخلينا احنا يعني شوية
1: احنا متمسكين بس بذكرياتنا وهذه الأشياء
0: صح
1: وبس يعني ما زال فيه ترى يعني تلقين مثلا في هاي الأماكن الحدائق وغيرها تلقينا ما زال في ناس يعني يروحون ودون عيالهم ويستنسون فأي شيء حلو يعني بس قل عن قبل
0: صح.
1: مثل فكرة بما ان احنا حين في العيد حتى اللي يطقون الباب يعيدون
0: صح.
1: إيه صار يعني قلة قليلة هم اليهال اللي يفترون في الفريج ولا أول وين قبل حياة يعني
0: صح.
1: كل واحد ميعود دي نفس الطارة أو شيء كذي ويطقطق وإيه يعني كان في حياة حلوة كانت
0: صحيح.
1: إيه الحين يمكن يكون في شوي برود بس مثل ما قلت يعني كل جيل وكل كل ناس لهم وقتهم لهم
0: إيه يعني اللي هو ما توصل عيادة 100 دينار 200 دينار مستحيل يعني
1: لا لا
0: وايد فيها تعب
1: طبعا
0: تجتهد وايد خلينا ناخذ اتصال ونشوف مستمعينا اليوم ويشاركونا حياكم الله على 1-7-4-5-5-5-5-6 ناخذ الاتصال
1: يا هلا ومرحبا
2: يا هلا ويا مرحبا انت
1: يا هلا
2: وياك
0: حياك الله بحرد
2: الله بهذه الامسية
0: يا
2: الله
0: يحفظكم وسهلا.
2: إن شاء الله كل عام أنتم بخير عساكم العايدين السعيدين
0: وأنت بخير
1: وصحة
0: وسلامة يا رب العالمين حياك الله عاش من سمع صوتك يا بن حردون
2: عاشت أيامك الله يرضى عليك إن
0: الله
2: شاء الله
0: الله يسلمك يعافيك
2: أسعدنا صوتكم صراحة أول شيء نهنئ في القيادة الرشيدة بالعيد الفطر المبارك بعيد الأضحى المبارك نقول لهم عساكم العواد إن شاء الله وكل عام وهم بخير وثاني شيء شرحت القلب الله يشرح قلبكم إن شاء الله
0: الله يسعدك
2: على التوالف الحلوة على المداخلات اللي طرحوها على أشياء اللي سمعناها عن الفرجان عن طريقة الأعياد القبلية والحين طبعا في الجيل ولا فترته مثل ما قالوا أخوي شو اسمه بالخير الله
1: عيسى
2: شو اسمك أخوي
1: عيسى
2: والنعم يعني سمية
0: سمية كم
1: أنا ترى ما بنسك طول عمري ها
2: الله يحفظك إن شاء الله
1: يا حبيبي تفضل
2: كل جيل ولا وقته يعني صوري
0: اي نعم
2: احنا للحين نحب نعيد
0: ايوه صح
2: ونحب حتى راي يعطينا العيديه
1: صح
2: اي يعني
0: هذه الكلام مبطل بالهردان
2: وما يعطونه عيديه لا تستحي يعني يا يبا لا تستحي حتى لو انت يد عط حق ابوك عيديه مو بعيب حبه على راسه وحضنه وشكره على ان موجود وياكم ورحمه الله على اللي مو موجودين
1: اللهم امين يا
2: هذا اكبر نعمه ترى ابوك موجود في البيت اكبر نعمه الوالده موجوده اكبر نعمه
0: صحيح.
2: اليد اساس البيت عمود البيت اليد يعني انا بقول لكم شيء تعرفون اذاعتنا شنو بالنسبه لي البيت العود يجمعنا
0: اكيد
2: ما يفرقنا يجمعنا البحرين بروحها تجمع ما تفرق ما بالكم اذاعتنا البحرين الحبيبه اللي كل من يحب يسمعها ببساطتها وبكلامها المتميز اللي تشرح النفس شيء يسعد القلب شيء يسعد القلب الحكي الحلو يسعد القلب
1: أكيد.
2: الكلمه الطيبه صدقه

0: ذلك البسمه اللي تزرعونها على جميع المستمعين.
1: وانتم ترى يعني بن حردون انتم جزء لا يتجزا صراحه بن حردون, انتم جزء لا يتجزا من هذا الشيء صراحه. يعني انت ومستمعين خلينا نقول في مستمعين الاوفياء ذلاك العزيزين اللي دائما متواصلين, يعني انتم ترى جزء لا يتجزا من نجاح اي برنامج.
0: بيتنا دي بيتنا إذاعة البحرين, هذه بيتنا ما نرضى عليه ولازم نشارك الكلمة الطيبة صدقها. يعني ازرع البس مو تمو بس ايش بتاخذ ما بتاخذ الا الطيبة.
1: صحيح
2: احسنت احسنت يا بحردان.
0: يعني محرق والرفاع للحين يطلعون اليهال وعيدون من فريج لفريج, هذه العادة ما تنقطع. يعني الصبح شوي تخف الشمس حارة لكن العصر من ساعة قبل المغرب لا تلقينهم اليهال طالعين عيدون وكل من مستانس وكل من فرحان من بيت لبيت للحين.
1: صح.
0: ولا
1: في أي منطقة في أي منطقة يتوقع من منطقة لمنطقة يفرق بن حردون صح؟
0: محرك ترى كله كل واحد أيه. وعادات وتقاليد احنا يعني أنا أتحكي عن الحالة أيوة. البيوت مفتوحة
1: أيوة.
0: الدش من بيت لبيت وما تطلعين إلا إلا إلا تارثة باطنش بعد تارثة من الأكل يعني غدا تأجلين اللي بعدين.
1: أنا بحردان أستانس على البيوت اللي للحين
0: وطاف كل بيت بعد أي غدا.
1: أنا أستانس على البيوت بن حردان اللي ما زالوا يحطون قدوع من الأول, يحطون لك المتاي الحلوة الفواكه النرهش النشاب, هذه القدوع بالنسبة لي دبست أنا الصراحة.
0: أنا همشي الحلوة بعد يمي خبط إني ما أشوف لوته
1: بعد.
0: أهل بحار أهل بحر يعني تريين.
1: الله يسعدك
2: ونعم فيك يا بن حردان.
0: الله يحفظكم
2: أسعدتنا والله المداخلة.
0: بخير وأهل البحرين بخير وأقول لهم ترحبكم كلكم يا أهل البحرين على راسي
1: يا حبيبي. شكرا لك يا بن حردان, احنا أسعدنا سمع صوتك.
0: العايدين السعيدين
1: يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا
2: يا حلاتهم أصدقاء الإذاعة.
1: هذا لين أوفياء يعني عيسى, هذا لين خلينا نقول والله إنه ما يعني جزء من خلينا نقول تأسيس حتى الإذاعة ونجاح الإذاعة ونجاح أي برنامج في الإذاعة. فيعني إحنا وايد سعيدين بصراحة بوجودهم بإخلاصهم تفانيهم دائما في كل برنامج وفي كل إطلالة لنا سواء مباشرة أو حتى يعني غير مباشرة. عسى الله يسعدهم ويوفقهم إن شاء الله. هل بحرين هل وفا طيبين أصيلين, فدائما أفتخر أنا بأهل ليلتي والله يحفظهم إن شاء الله.
2: اللهم آمين.
1: ونشوف هذا الدعم الحلو دائما من أصدقائنا أصدقاء الإذاعة.

في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: كثيرنا أفراح.
1: حياكم الله مستمعينا ويا هلا وسهلا فيكم في هذا الصباح الجميل، صباح العيد. نتمنى لكم إن شاء الله تكونون اليوم في أبهى صورة وأحلى حلة بإذن الله. واليوم الكشخة كشخة وريحة العود الفواحة والمشاعر الطيبة إن شاء الله أيضا بعد تكون تكمل الكشخة وتكمل الذوق. يا رب يكون نهاركم سعيد وبداية يوم سعيدة، نسأل الله لنا ولكم فيه إن شاء الله كل الخير والبركة، وتكونون دائما بخير وسعادة أنتوا ومن تحبون بإذن الله.
2: إن شاء الله يا رب، واستمتعوا وطلعوا واستانسوا. وإحنا حبينا نعطيكم نبذة بسيطة عن أهم الأماكن الموجودة عندنا في البحرين، بس ترى بعد بقول لكم في وايد وايد وايد أماكن تقدرون يعني لما تبحثون عنها وتشوفون موجودة في كل مكان. في وايد عندنا، أنا نورة بتكلم عن يعني بما أننا تكلمنا إحنا عن السياحة في البحرين، في جهة لازم نوجه لها التحية على قولاتهم نرفع لهم العقال، مسرح بيون الدانة. هم لنا بالشراكة مع هيئة السياحة والمعارض، هم اللي مسويين اللي هو أكبر مدينة بيت هزاز. نفسهم هم طبعا اللي يقيمون الحفلات في البحرين، ففي حركة فنية حلوة رجعت وبقوة. يعني مثل ما قلنا رابع العيد عندنا حفلة وائل كفوري تاريخ 30 مايو، وعندنا بعدها حفلة نانسي عجرم. أتوقع أن التذاكر ليحين يعني في تشانس، فاللي يبي يروح حق نانسي يروح. وفي عندنا حق أنغام تاريخ 12 يونيو، بس حفلة أنغام صارت سولد أوت يعني من أول ساعة.
1: طبعا أهم شيء أنت

0: انت حين خذيت لك تذكره وجاهز حريسه
1: يعني
0: ومأمن روحك.
1: مأمن روحي على الاخر يعني ايه، وكنت يعني يومها على اعصابي قاعد انتظر، وعرفت ان التذاكر بتطير بسرعه لان الحفله بتكون في القاعه، في قاعه ارض المعارض مو في مسرح الدان. المسرح كبير يعني يشيل تقريبا 10,000، القاعه يعني عددها محدود مقارنه بالمسرح، بس الحمد لله يعني لحقنا. ففي حركه فنيه حلوه، ولازم بعد ننوه ان الأسعار معقولة، لأن دائما تكون الحفلات يعني ممكن في الدول الثانية تكون الأسعار جدا مرتفعة خصوصا في هاي المناسبات، بس الحلو عندنا في البحرين أن لا، الأسعار يعني بسيطة ومتيسرة للكل. هذا الشيء حتى يخليك تشوفين كم كبير من أشقائنا وحبايبنا من دول الخليج العربي موجودين وبقوة في ويانا في الحفلات الغنائية.
0: كم تقريبا أسعار تذاكر تتراوح ما بين،
1: يعني في اختلاف بسيط ما بين ثلاث حفلات، حفلة وائل كفوري ونانسي عجرم وأنغام. حفلة أنغام كان يعني في الصفوف الجدامية في الفي آي بي اللي هو أول سطرتين 50 دينار، في بعد 40 و30 20 و10 دينار.
0: حلو،
1: يعني تخيلي حفلة غنائية ب10 دينار. والمكان ترى ملبق حلو
0: صح.
1: فهاي الشيء يخلينا الكل يقدر يروح والكل يقدر يستانس وينبسط. فلازم احنا ننوه ونشكر مسرح بيون الدانة على هذه الشيء اللي في حركة
0: الجهود التسهيلات الحركة الفنية اللي جايه منهم يساهمون فيها. الصراحة مشكورين في مثل الأحياء هذه، خلينا نقول الحفلات الفنية الجميلة خاصة في أيام العيد أيام الفرح.
1: طبعاً طبعاً أيام الفرح، وحتى عقب أنا ترى حتى الصيف بعد كذي فرحة، يعني في فايبس حلوة صج حر. يمكن حال يسمعوني ما إيش قاعد يقول ذي. بس لا ترى يعني في الصيف حالات كذي.
0: أيوة.
1: يعني بحر عرفتي هاي الأجواء دي الحلوة. والمسرح يعني مسرح بيون دانة مشكورين إنهم منشطين الحركة الفنية عندنا في البحرين. وطبعا مثل ما ذكرنا في عندنا مسرحيتين، يعني أحب ننوه مرة ثانية حق حبايبنا المستمعين إن في عندنا مسرحيتين، يا أنا يا أنت ومسرحية إحنا الحرامية.
0: أيوة. فيعني هذا تذكير، وحتى عبد الله محسن مخرجنا متحمس يروح المسرحية أنا يا أنت إن شاء الله، وإن شاء الله ويبي يشتري منك تذكرة أنغام.
1: تذكرة أنغام، شوف تذكرة أنغام أنا مخذها ب20 الواحدة، مخذ 2
0: ممكن أشقها نصين وأعطيك.
1: تستاهل يا العبد، تستاهل.
0: نص كرسي نص كرسي. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله يا ربي دائما أيامكم سعيدة. أتوقع عيسى وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا أو فترتنا لتغطية أجواء العيد فعاليات العيد في مملكة البحرين وفي إذاعتنا إذاعة البحرين.
1: نتمنى أن نكون خفاف على المستمعين، والأمانة ساعة طارت بسرعة ما حسينا فيها. حلقة كانت حلوة مليانة طاقة مليانة إيجابية، نتمنى أنكم تستمتعون وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. ولا تنسون مثل ما ذكرناكم عن الأماكن، طلعوا واستانسوا، والبحرين دائما وأبدا حلوة بأهلها.
0: أكيد البحرين دائما بخير بأهلها ومن عوادة مستمعينا. كنا معاكم كل حب نورة أبو شوك مع عيسى الختال ومخرجنا عبد الله محسن. في أمان الله ومع السلامة.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين.
2: صحفياً نشرت أعماله
3: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن إذاعة بحرين FM بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين، من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رفع سموه فيها إلى المقام السامي لجلالته أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. بهذه المناسبة العزيزة التي تحمل في مضامينها معاني الخير والبركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك المعظم وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن أسماء آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مقرونة بخالص الأمنيات بأن يحفظ الله سموه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى الجميع بالخير واليمن والمسرات.
2: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر النعم والخير واليمن والبركات.
1: جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

0: وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
1: وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك مملكة ماليزيا الشقيقة.
0: وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير والبركات.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 226 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم بالإضافة إلى عدد ممن تم تطبيق العقوبات البديلة عليهم. ويأتي العفو الملكي جريا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته أيده الله، والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. شارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى للعقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 والذي تنظمه حكومة جمهورية طاجكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة في العاصمة دوشنبة.
1: استقبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وذلك في العاصمة دوشنبة على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة.
0: وخلال اللقاء نقل سعادته إلى فخامة الرئيس تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لجمهورية طاجكستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. وفي إطار المشاركة التقى سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بسعادة السيد دلير جمعة وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجكستان.
1: وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية طاجكستان في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المستدامة إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم جهود العمل المشترك وتبادل الخبرات التقنية والتجارب الناجحة بين البلدين الصديقين. أكد عدد من الأهالي والمحكومين المشمولين بالعفو الملكي الخاص أن هذه

0: المكرمة الإنسانية السامية تجسد النهج الإنساني الراسخ لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وما يوليه جلالته من اهتمام دائم بأبناء الوطن وحرص متواصل على تعزيز قيم الرحمة والتسامح والتكاتف المجتمعي.
1: وأوضح الأهالي والمحكومون المشمولون بالعفو أن العفو الملكي السامي يعكس الرؤية الإنسانية الحكيمة لجلالته القائمة على إعلاء قيم العفو والتسامح وترسيخ المبادئ النبيلة التي تميز المجتمع البحريني، مؤكدين أن هذه المبادرة تجسد الحرص الدائم على لم شمل الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأشاروا إلى أن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعزز من قيم التلاحم الوطني.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أهلا بكم أصدقائنا في رحلة موسوعتنا الصغيرة، نطرق فيها أبوابا جديدة للمعارف البشرية التي أغنت حياة الآخرين على طريق الإبداع.

أعزائنا، تحدثنا في الحلقة الماضية عن بدايات تعريب الدينار في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وتوقف بنا الحديث عند روايتين قدمنا الأولى منهما في الحلقة السابقة، ونتعرض الآن تفصيلا للحكاية الثانية.

0: أيها الأصدقاء، صحيح أنه قام خلاف بين عبد الملك وجستينيان، ولكنه كان لسبب آخر، وهو أن الدولة الأموية كانت تتعرض لهجمات متتالية من البيزنطيين على الحدود فيما يسمى بغارات الجراجمة، وهم جند غير نظاميين عملاء للدولة البيزنطية كانوا يسمون بالمردة.
1: وقد عقد عبد الملك وجستينيان في سنة 67 هجرية معاهدة تنص على نقلهم من على حدود الدولة الإسلامية، الحدود الشمالية، إلى داخل الدولة البيزنطية، نظير دفع أتاوة قدرها 1000 دينار ذهبي.
0: والمشكلة التي أثارت الخلاف

0: الخلاف نشأت بعد تعريب الدينار، وهي بأي نوع من الدنانير تدفع هذه الأتاوة؟ هل بالدينار الإسلامي الذي ترفضه الدولة البيزنطية، أم بالدينار البيزنطي الذي ترفضه الدولة الإسلامية؟ وعندئذ نشأ الخلاف.
1: ورواية الثانية كما نرى لا تصلح سببا للتعريب، بل يصح أن نعدها نتيجة من نتائج التعريب، ولذلك فهي رواية لا نعول عليها كثيرا. وعلى ذلك يجب أن ننظر إلى التعريب على أنه أمر طبيعي وواضح أنه كان لحاجة قومية ملحة واستكمالا لحلقات نحو حتمية تاريخية وخطوة كان لابد منها.
0: والروايتان كما يقول الباحث ضعيفتان، إذ لا يعقل أن يقوم المؤسس الثاني للدولة الأموية بتعريب الدينار بسبب تهديد من جوستينيان لعبد الملك بنقش عبارات تسيء إلى الرسول الكريم. فعلى الرغم من بشاعة ذلك والانزعاج الشديد الذي كان سيصيب المسلمين

0: يقول الباحث، ضعيفتان، إذ لا يعقل أن يقوم المؤسس الثاني للدولة الأموية بتعريب الدينار بسبب تهديد من جوستينيان لعبد الملك بنقش عبارات تسيء إلى الرسول الكريم. فعلى الرغم من بشاعة ذلك والانزعاج الشديد الذي كان سيصيب المسلمين فيما لو حدث، فإنه كان يمكن تفادي ذلك بجعل شعار العقيدة المسيحية على القراطيس التي يتم تصديرها للبيزنطية فقط أو للدولة المسيحية فقط، ولهم دينهم ولي دين، وجادلهم بالتي هي أحسن حتى تتهيأ ظروف التعريب. إنما إقدام عبد الملك على التعريب دليل على الاستعداد والتخطيط والثقة من النجاح.
1: أما بالنسبة للأتاوى فلم يكن عبد الملك هو الذي سيعجز عن تدبير 1000 دينار بصورة الإمبراطور وولديه ليتحاشى موقف نقض المعاهدة، وهو أمر سهل يسير أن يشتري هذه الدنانير من الأسواق الخارجية، أو يتم سك 1000 دينار في دور الضرب الإسلامية، وبخاصة أن أدوات السك كانت موجودة والسكاك نفسه كان موجوداً وبعدد يكفي لإجابة طلب الإمبراطور.

0: أصدقاء المستمع، الحقيقة أن سبب التعريب يتجاوز مثل هذه الروايات البسيطة في صورتها القليلة في معناها، والتي لا تصلح أن تدفع عبد الملك للاتجاه نحو خطوة قومية كتلك الخطوة الكبيرة.
1: ولو قلنا إن تعريب الدينار كان بسبب إحدى هاتين الروايتين، فماذا نقول في تعريب الدواوين؟ هل كان لأسباب مماثلة؟ وهل يعقل أن تكون دوافع عبد الملك للتعريب تلك الخطوة التاريخية الكبرى هذه الأسباب القليلة الأهمية، بل نقول التافهة، مقارنة بالحدث الكبير؟
0: إن عبد الملك قد أنجز واحدا من أهم الأعمال في التاريخ العربي والإسلامي، فقد غير مسار الاقتصاد في دولته إلى الاتجاه المعاكس تماما.
1: جعل دور السك تابعة للدولة،
0: قام بتعريب النقود تعريبا كاملا،
1: أبعد النقود العربية الإسلامية عن الدوران في فلك النقد البيزنطي أو الارتباط بأسعاره أو أوزانه أو عياره.
0: أما قصة القراطيس ذات الشعار الإسلامي فقد كانت تذهب من مدة للقسطنطينية، وتطور الدينار نحو التعريب بدأ في وقت مبكر، ولم تعترض الدولة البيزنطية، واعتراضها جاء في النهاية بعد إحلال صورة عبد الملك بن مروان محل صورة الإمبراطور وولديه.
1: والآن ماذا عن لفظة الدينار والدينار الذهبي؟ هذا ما سنتعرف عليه في المحطة القادمة.

0: أعزائنا، لفظة الدينار جاءت مشتقة من لفظة يونانية ولاتينية هي ديناريوس، وهي وحدة سك أو مسكوكة من الذهب استخدمها العرب قبل الإسلام وبعده، وقد وصلت إلى العرب كوحدة نقدية أو كلفظة عن طريق الرومان لأنهم كانوا متواجدين في الشام ومصر،
1: وهي مناطق كانت في متناول يد عرب شبه الجزيرة العربية ومحطا لأسفارهم وسوقا لتجارتهم، فضلا عن أن سكان هاتين الجهتين هم أصلا من العرب الذين هاجروا إلى هاتين الجهتين في هجرات تاريخية متتالية منذ أقدم العصور من شبه الجزيرة العربية حسب أقوال غالبية المؤرخين. وقد أشار القرآن الكريم إلى لفظ الدينار في سورة آل عمران.
0: وقد تعاملت الأقاليم الغربية بالنسبة للعرب بالدينار الذهبي، وهذه الأقاليم متمثلة في الشام ومصر والشمال الأفريقي، تابعين في ذلك لكل أقاليم الإمبراطورية الرومانية الشرقية الدولة البيزنطية، وذلك لعدة أسباب ليس هذا مجال سردها، فذلك أمر يتعلق بعلم المسكوكات.
1: المهم أن النقود الذهبية كانت سائدة في مصر وسوريا، وهو أمر قبله العرب بعد الفتح ودون البحث في أسبابه أو في العمل السريع لتغييره. أعزائنا، تبقى حكاية تعريب الدينار بين القراطيس والروايات والحقيقة كما يقول عبد الغني محمد عبد الله الباحث في هذا الموضوع، تبقى هذه الحقيقة بحاجة إلى مزيد من العرض التاريخي والتتبع الموضوعي التسجيلي، وهذا ما سنحاول تقصيه في الحلقة القادمة مع البحث الذي كتبه الباحث عبد الغني محمد عبد الله.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مين؟
3: عيدكم مبارك.
2: اقعد مكانك.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشربة بني حارثة، فوجد بها محمد بن مسلمة، فسأله عمر: كيف تراني يا محمد في الخلافة؟ فأجاب محمد بن مسلمة: أراك والله كما أحب، وكما يحب من يحب لك الخير. أراك قويا على جمع المال، عفيفا عنه، عادلا في قسمه، ولو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف.

0: فقال عمر: ها، ماذا قلت؟ فقال ابن مسلمة: لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف. فقال عمر: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين. قال بعض الحكماء: الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال. روي من كلام النبوة: الأحمق أبغض خلق الله إليه، إذ حرمه أعز الأشياء عليه. وروي كذلك: الأحمق كالفخار، لا يرقع ولا يشعب.
1: ما خط القلم.
0: العلم توصل لعلاج معظم شرور البشرية، ولكنه فشل في علاج أسوأ هذه الشرور، ألا وهو اللامبالاة تجاه النفس البشرية. هيلين كيلر. وقف بعض المتعلمين بباب عالم ثم نادى: تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا. فأخرج لهم من بيت العالم طعام ونفقة. فقال المتعلم: فاقتي إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم، إني طالب هدى ولا سائل ندى. فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه، فخرج جذلان فرحا وهو يقول: علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا.
1: ما خط القلم.
0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تجزعن إذا نابتك نائبة، واصبر، ففي الصبر عند الضيق متسع، إن الكريم إذا نابته نائبة لم يبد منه على علاته الهلع.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: مدينة ازدهر العالم القديم بها، فكانت في طريق التجارة، ومنها خرج العلماء والمفكرون الذين أثروا الحضارة بما لديهم من العلم والثقافة. فكانت بحق كما قال عنها جلال الدين الرومي: منجماً للمعرفة. إنها جوهرة من جواهر آسيا في التاريخ، إنها مدينة بخارى. منذ 1000 قبل الميلاد شهدت تلك المنطقة ازدهاراً في العصر البرونزي الذي تعرفت فيه البشرية على المعادن وكيفية صهرها وصنع السبائك منها. واستمرت واحة بخارى على تلك الأهمية إذ كانت ملاذاً للعديد من القبائل والأجناس التي سكنتها إبان عهد الإمبراطورية الهندية الإغريقية، فنشأت فيها حضارة السابالي والأريان قبل اندماجهما في عام 1000 قبل الميلاد. ومع بسط الدولة الأخمينية سيطرتها، كانت بخارى جزءاً مهماً من الإمبراطورية الفارسية. وفي القرن 5 قبل الميلاد تأسست المدينة حين توسعت التجمعات العمرانية لتشكل كياناً واحداً يحيط به سور، لتولد بداخله مدينة بخارى. اختلف المؤرخون في سبب تسميتها ببخارى، فيعز بعض المؤرخين إلى أن التسمية قد وردت في بعض المصادر الصينية في القرن 7 الميلادي باسم ويهارا، وتعني الدير أو الصومعة. والبعض الآخر يرجع التسمية إلى كلمة بخر التي كان يقصد بها المغول العلم والمعرفة، وهي بالفعل كانت مناراً للعلم والمعرفة. كما كانت محطة مهمة على طريق الحرير الذي كان يغطي الطرق الرئيسية في العالم القديم، وكان هذا الطريق سبباً في ازدهار العديد من الأقاليم والممالك القديمة التي استفادت من هذا الطريق، ليس على مستوى التجارة فحسب، وإنما كان هذا الطريق سبباً لازدهار العلم والثقافة كذلك. وقد أنشأ مدينة بخارى كما ذكر كتاب الملوك لمؤلفه الفردوسي أحد ملوك الإمبراطورية الأخمينية الفارسية شياوس ابن كيكاوس، الذي أعجب بطبيعتها الخلابة وبحدائقها الغناء وجداولها التي تسقي خضرة أرضها ولوقوعها على طريق الحرير. ومن هنا كان تأسيس بخارى. يبدأ التاريخ الفعلي للمدينة بدءاً من الفتح الإسلامي للمدينة، والذي كان في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولكن أهلها كانوا لعدم وجود من يرشدهم نحو الثبات على الإسلام كانوا يرتدون بعد كل مرة يكون بينهم وبين المسلمين عهد، حتى جاء القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي بعد أن دخلها بفكرة أن يبقي فيها من العرب والمسلمين من ينشر بين أهلها الإسلام وقيمه السمحة التي تحض على أداء الأمانة ونبذ خيانة

0: العهود والمواثيق، فبنى بداخل قلعتها المسجد الجامع الكبير. ومنذ الفتح الإسلامي للمدينة اكتسبت بخارى الشهرة الواسعة والصيت الذي لا يضاهى فيما وصلت إليه من مراتب العلم والثقافة والمعرفة في عهد الدولة السامانية، وما تلاها من الدول والسلالات الحاكمة التي توالت على قيادتها. ولكن عصور النهضة والازدهار لم تكن دائماً قدر بخارى، فقد كانت مقصداً للطامعين الذين لم يكن همهم من المدن والأقاليم التي غزوها سوى الكنوز التي كانت تكتنفها أعلى الأرض وأسفلها، بالإضافة إلى التنكيل بأهلها الذين لم يجدوا المجال للفرار وإنقاذ أرواحهم. فعلى بخارى وطئت سنابك خيل جنكيز خان في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، فقامت جيوش التتار الغاشمة باجتياح المدينة، وأمر جنكيز خان باستباحتها نهبا وسلبا وتخريبا، بيد أن بعض فرسانها كانوا يشنون على جيش التتار غارات بالليل، مما أزعج جنكيز خان الذي أمر بعد ذلك بحرق المدينة ونسف ما كان بها من الحضارة، كما كانت عادة جيوش التتار التي كانت تلك بصمتها ودليل نفوذها بادئ الأمر. لكن بخارى تعود إلى سابق عهدها من الإشراق والبهاء بعد كل مرة يتم فيها تخريب المدينة وهدم معالمها على يد جيوش التتار المغولية، وتتولى قيادتها بعدهم الأسرة الشيبانية من الأوزبك، ليعقبهم الصفويون الذين لم يمكثوا طويلا حتى استعادت بخارى استقلالها في عهد الأمير مظفر شاه. وبرغم تغلغل الروس إلى بلاد ما وراء النهر في القرن الثامن عشر الميلادي، إلا أنهم لم يدخلوا إلى بخارى، لتظل تحت حكم سلالة منغيط من أبناء جنكيز خان الذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد، وكانت لهم بصماتهم الواضحة في الحفاظ على خصوصية بخارى ومعالمها الراقية التي تشهد على مال المدينة من إرث تاريخي على مر القرون حتى قيام الثورة البلشفية في روسيا مع بداية القرن العشرين، وهي اليوم إحدى أبرز خمس مدن في جمهورية أوزبكستان. لقد كانت بخارى منتهى نسب مجموعة من العلماء والمفكرين الذين أسهموا أيما إسهام في رفض الحضارة بكل ما هو نفيس من العلم والمعرفة، فمنها كان صاحب أصح كتاب في السنة النبوية الشريفة الإمام البخاري رحمه الله، ومنها كان الطبيب الذي ذاعت شهرته في الآفاق رئيس الأطباء ابن سينا، والكثير من القادة والعلماء الذين لا تسع لذكرهم هذه الثواني، كما هي الأقاليم التي كانت منبعاً لمثل أولئك العظماء من أبطال وعلماء غيروا وجه التاريخ، وعند غرناطة رائدة النفائس يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات

0: المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطل عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا من أهم البلدان على الخارطة السياحية العالمية، فهي تتمتع بتاريخ طويل وعريق وثقافة منتشرة في بلدان العالم من خلال لغتها اللي تعتبر اللغة العالمية ولغة الإنترنت والتكنولوجيا، بريطانيا. هذه المملكة اللي تعتبر مقصد للسواح ومقصد للطلاب اللي يرغبون في الدراسة في أرقى وأقوى جامعات العالم.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا سنوياً أسافر لبريطانيا، والأشياء اللي حبيتها فيها مناظر جميلة وجو الحلو، والأماكن اللي أنا زرتها مثل سكوير تايم مول في نيوكاسل وساعة بيج بن في لندن، وأحب أقعد جنب ساعة بيج بن لأن جوها حلو هناك ومنظرها جميل، يحيطها بالناس والأماكن العامة التي يجلس فيها الأشخاص. أشياء التي حبيتها في بريطانيا وأكل المميز في شنشبس.
3: معروفة بريطانيا بحضارتها والحلو فيها، زرتها الحين أو عقب 20 سنة ظل العمران فيها نفس الشيء. تتميز بريطانيا بالشوبينج، الشوبينج هناك وايد حلو. زرت عدة مناطق، طبعا العاصمة لندن، في

0: فيها وايد قصور حلوة وأماكن ممكن الواحد يزورها ومعالم حلوة. اللي يحب البيتش ممكن يزور سكاربرا. زرت نيوكاسل. نيوكاسل طبعا صار فيه الأولمبياد هناك ووايد حلو. ومانشستر بعد منطقة هادية وحلوة وحلوة حق الدراسة هناك اللي يدرسون.
1: بريطانيا درست فيها وتعتبر أفضل الدول للدراسة وبالتحديد لندن، ومن خلال عيشتي هناك رحت وايد أماكن مثل هايد بارك ولندن آي، وحب أتسوق في هارولدز اللي يعتبر من أشهر المحلات للتسوق واللي يميز لندن ساعة بيج بان.
2: سافر ويانا.
3: تقع بريطانيا في الشمال الغربي من القارة الأوروبية وتحيط فيها المياه من جميع الجهات كونها جزيرة تطل من الشرق على بحر الشمال ومن الجنوب على القناة الإنجليزية اللي تربطها بفرنسا عن طريق نفق بحري، وتطل من الغرب على البحر الكلتي والبحر الإيرلندي، ومن الشمال تطل على المحيط الأطلسي الشمالي. كثير من الناس يعتقدون أن المملكة البريطانية تظل غارقة في الضباب والمطر طيلة السنة، إلا أن الربيع والصيف فيها جميلان وجذابان ويوفران أفضل الظروف لإجازة صاخبة في مدنها أو هادئة في ريفها الأخضر اللامتناهي. يمتاز مستمعينا المناخ في بريطانيا بالتقلب المستمر نظراً لموقعها الجغرافي وإحاطتها بالمياه من كل الجهات. في المناطق القريبة من السواحل تمتاز بالرطوبة والبرودة، وتسقط الأمطار على مدار العام في جميع المناطق البريطانية، وتتمتع بريطانيا بأجواء باردة جداً في فصل الشتاء ومعتدلة في فصل الصيف. أما شتاءً فيبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 3 درجات مئوية، وصيفاً يبلغ متوسط الدرجات 12 درجة مئوية. وتعد أشهر يوليو وأغسطس أكثر الشهور دفئاً خلال السنة، بينما تعد أشهر يناير وفبراير الأبرد.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: دائماً مستمعينا ما نسمع بمصطلحات إنجلترا، المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى، ولكن كثير من الناس يعتبرون أن كل هذه المسميات هي عبارة عن مسمى لبلد واحد دون أي فارق، ولكن في تقرير نشرته بزنس إنسايدر حدد ما يميز كل واحدة عن الأخرى. إنجلترا واحدة من المناطق الإدارية الأربعة لدولة بريطانيا، وهي تقع بمعظمها في الجزء الجنوبي من جزيرة بريطانيا العظمى، وتقع فيها عاصمة دولة المملكة المتحدة وهي لندن، حيث يقع مقر البرلمان ومركز الإدارة السياسية. بريطانيا العظمى تضم إنجلترا، اسكتلندا ومقاطعة ويلز. أما المملكة المتحدة أو بريطانيا فهي دولة مستقلة ذات سيادة لها مقعد خاص في الأمم المتحدة، ولكن أراضي هذه الدولة لا تقع على جزيرة بريطانيا العظمى فحسب، بل هي تمتد أيضاً إلى الجزء الشمالي من جزيرة إيرلندا اللي تقع إلى غربها، ولذلك فإن الاسم الرسمي الكامل لها هو مملكة بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبتدي مستمعينا جولتنا السياحية في بريطانيا من عاصمتها لندن. لندن مدينة الضباب وإحدى أكبر المدن في العالم، فيبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة تقريباً. تعد مدينة لندن إحدى أجمل مدن إنجلترا الراقية عالمياً في مجال الثقافة والأزياء والتمويل والسياسة والتجارة، وتعتبر السياحة فيها إحدى الوجهات الهامة والمفضلة لدى الكثير من السياح في العالم، وذلك نسبة لكثرة المناطق الطبيعية فيها ومعالمها السياحية المشهورة اللي قل نظيرها في أماكن أخرى من العالم، كالآثار القديمة والقصور والمتاحف والأبراج والكنائس وغيرها الكثير.

0: رحلة عبر الأثير.
1: ونبدأ جولتنا في أهم وأبرز المعالم السياحية في لندن، ونبدأ مع ساعة بيج بن. هذه الساعة اللي تعتبر إحدى أهم معالم لندن الشهيرة، وتعتبر رمز لعاصمة بريطانيا، فيتهافت العديد من السياح من كافة أنحاء العالم لرؤيتها. تبلغ هذه الساعة من العمر أكثر من قرن ونصف، تم إنشاؤها وافتتاحها سنة 1858. تشتهر بدقتها المتناهية في قياس الوقت، وتعتبر دقاتها رمز للتوقيت العالمي. برج لندن أو قلعة لندن، وهو عبارة عن قلعة تاريخية تقع في وسط المدينة على نهر التايمز من ضفته الشمالية، فكان ويليام الفاتح هو من أمر ببناء البرج الأبيض ليصبح رمز لقوة الأسرة الحاكمة فيما بعد، ويعتبر البرج أحد أشهر وأهم أماكن السياحة في بريطانيا.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: جسر البرج، وهو أشهر الجسور في العالم، ويعد هذا الجسر جسر معلق ومتحرك يربط بين ضفتي نهر التايمز. يتألف من برجين رئيسيين يصل بينهما في الطابق العلوي ممران أفقيان للمشي. لندن آي أو عين لندن، وهذه العجلة الألفية اللي تعتبر من أشهر المعالم الترفيهية في العاصمة البريطانية، وقد أنشئت احتفالاً بمهرجان بريطانيا سنة 1951. تقع في الطرف الغربي من حدائق اليوبيل تماماً على ضفة نهر التايمز الجنوبية. قصر باكنغهام، يعتبر هذا القصر من أهم قصور لندن السياحية وأحد أهم القصور الملكية في العالم، ومقر السكن الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، وله مكانة خاصة في بريطانيا إلى جانب كونه أحد أهم الأماكن السياحية، فهو يضم حدائق تعد من أكبر الحدائق الخاصة في العالم.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن لندن ننتقل مستمعينا إلى مدينة مانشستر، عاصمة الشمال الإنجليزي والمدينة الثانية في المملكة المتحدة، يعيش فيها نحو 3 ملايين شخص، وتعد وجهة يفضلها السياح سنوياً لاحتوائها على مناطق وأماكن سياحية غاية في الروعة. تعتبر هذه المدينة مهد المعالم السياحية والثقافية ومهد الثورة الصناعية في العالم، إضافة إلى احتوائها على العديد من الوجهات والمنتجات والمرافق الرياضية ومراكز التسوق ووسائل الترفيه اللي تجعل المدينة مكانة خاصة في مجال السياحة في بريطانيا. ونتعرف سوياً مستمعين على أبرز معالم السياحة في مانشستر، ونبدأ مع متحف مانشستر. يعتبر متحف مانشستر أكبر المتاحف في المملكة المتحدة، يتبع المعهد لجامعة مانشستر، حيث أنشئ سنة 1867، ويعرض فيه حوالي 4.5 مليون قطعة آثار من مختلف قارات العالم، وتوجد فيه مجموعة من آثار الحضارات القديمة والكنوز المدهشة من عالم الطبيعة. متحف العلوم والصناعة، وهو أحد أشهر معالم السياحة في مانشستر، ويعرض تطور العلوم والتكنولوجيا والصناعة في العالم الغربي، ويضم أقسام متعددة، منها ما يعرض صناعة وسائل النقل العديدة والطاقة والمنسوجات والاتصالات وعلم الحوسبة وغيرها.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ترافورد سنتر، أكبر مراكز التسوق في المملكة المتحدة وأضخمها في أوروبا، يقع على بعد 5 أميال تقريباً إلى الغرب من مركز مدينة مانشستر، ويعتبر من الأماكن السياحية فيها وأكبر مجمع ترفيهي في المدينة. يضم ساحة مطاعم مشهورة وكبيرة، إضافة إلى قاعات السينما وصالات ألعاب للأطفال وقاعة بولينج وغولف وغيرها الكثير. مانشستر تاون هول، يعد برج مانشستر تاون هول الواقع في ساحة ألبرت أحد أهم الأماكن السياحية في مانشستر، اكتمل بناءه سنة 1800.

0: 1877، ويمثل تصميمه أحد مشاهد العمارة القوطية العظيمة في المملكة المتحدة، ويطل هذا البرج على مشاهد بانورامية تعكس جمال المدينة.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ميدان ألبرت، وهو ساحة عامة تقع وسط مدينة مانشستر، وتتميز بوجود أكبر مبنى تاريخي فيها، وهو مانشستر تاون هول. يضم الميدان مجموعة من المعالم الأثرية والنصب التذكارية، أهمها نصب ألبرت التذكاري، مما يجعل الميدان من أفضل الأماكن السياحية في المدينة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن مدينة أخرى من مدن السياحة في بريطانيا، وهي مدينة ليفربول. تعد من أكثر الأماكن السياحية في بريطانيا زيارة، وتجذب أكثر من 100 مليون سائح من شتى أنحاء العالم على مدار السنة، والسبب في ذلك هو كثرة أماكن السياحة فيها وتعدد المعالم البارزة كالأسواق والمتاحف والمكتبات والعديد من مناطق التسوق والمطاعم والمتاجر والمنتزهات اللي يرغبها الزوار دائماً ويقضون فيها أوقات ممتعة. ومن أبرز الأماكن السياحية في ليفربول متحف ليفربول، اللي يقع في وسط المدينة ويعود بناءه إلى حوالي 100 سنة، ويعتبر أكبر متحف وطني في بريطانيا، يقصده السياح دائماً، ويعرض مئات الفنون العصرية المتعلقة بمدينة ليفربول بشكل خاص. كاتدرائية ليفربول، تعد هذه الكاتدرائية خامس أكبر كنيسة في العالم، بنيت على شارع جبل جيمس لتكون موقع زيارة مركزي وثقافي وأحد أهم أماكن السياحية في المدينة. يبلغ طول الكاتدرائية حوالي 189 متر لتكون أطول كنيسة في العالم وثالث أطول مبنى في مدينة ليفربول. متحف العالم، يعد متحف العالم من أفضل الأماكن السياحية في ليفربول، ويتميز بعرضه لعدد كبير من المعروضات اللي تغطي مساحة 5 طوابق، منها الفنون والمجسمات والأثار المختلفة وغرف خاصة بعلم الفلك. يقع المتحف في شارع ويليام براون، ويضم حوالي 80,000 قطعة أثار من حضارات متعددة كالحضارة اليونانية والإغريقية وغيرها. عجلة ليفربول، تقع هذه العجلة على الواجهة البحرية في مدينة ليفربول، وتعرف أيضاً بعجلة إيكو ليفربول نظراً لقربها من إيكو أرينا، وتعد من الأماكن السياحية في المدينة، فيسهل رؤيتها من أي مكان في ليفربول. رصيف ألبرت البحري، اطل على أبرز معالم السياحة، ويضم الكثير من المطاعم البحرية والعديد من أماكن النزهات. تم افتتاحها سنة 1846، وكان أول هيكل في تاريخ بريطانيا يتم بناءه من الحديد والطوب والحجر بدون استخدام الأخشاب نهائياً.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة برمنغهام، تعتبر هذه المدينة وجهة للسياح، فهي مدينة تتصف بالحيوية والتنوع والعراقة، وتاريخها يمتد إلى 1500 عام. اليوم مدينة برمنغهام تعد واحدة من مدن بريطانيا المتميزة بالتسوق والفعاليات الدولية والحياة الليلية، بالإضافة إلى مطاعمها اللي نالت العديد من الجوائز. ومن أبرز معالم السياحة في هذه المدينة المركز الوطني للحياة البحرية، واللي يحتوي على العديد من الأسماك البحرية النادرة الجميلة والبطاريق وأسماك القرش والعديد من المخلوقات البحرية الأخرى. مدينة القوارب، يوجد في مدينة برمنغهام العديد من القنوات المائية، فتوفر مدينة القوارب الثانية حوالي 100 قارب تقوم برحلات استكشافية في قلب المدينة، ويمكن الاستمتاع برحلة مميزة على متن القارب مع الأهل أو الأصدقاء، ومشاهدة أجمل الأماكن والمعالم في هذه المدينة.

0: رحلة عبر الأثير.
1: كانون هيل بارك، تعد هذه الحديقة من أجمل الحدائق في برمنغهام وأكثرها شعبية، فيقصدها الكثير من السكان والسياح للاستمتاع بجوها الهادي وطبيعتها الساحرة. تقع في جنوب المدينة وتحتل مساحة تقدر بأكثر من 100 هكتار. جزيرة المغامرات ميني غولف، تعتبر جزيرة المغامرات ميني غولف من أهم الأماكن السياحية في المدينة لما تحتويه من ألعاب تجذب الكثير من الزوار وخصوصاً الأطفال. تضم جزيرة المغامرات شلالات وبراكين وأشجار النخيل اللي تبهر الزوار عند تجولهم فيها. مصنع الشوكولاتة، يعتبر مصنع كادبوري للشوكولاتة والمسمى بعالم كادبوري من أجمل الأماكن السياحية في المدينة اللي تجذب السياح وخصوصاً عشاق الشوكولاتة، فهو يعتبر مكان محبب للأسرة كباراً وصغاراً.
2: سافر ويان.
1: وننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في مدينة إكسفورد. تقع هذه المدينة في وادي نهر التايمز جنوب شرق إنجلترا، وتعرف باسم مدينة الأبراج الحالمة نسبة إلى الهيكل المتناغم في مباني جامعة إكسفورد. ونتعرف مستمعينا على أبرز مناطق الجذب السياحي في إكسفورد، ونبدأ مع منتزه هاركورت. يعد هذا المنتزه واحدة من أكبر وأهم المنتزهات في مدينة إكسفورد على الإطلاق، تبلغ مساحته نحو أكثر من 130 فدان، ويحتوي على أفضل مجموعة من الأشجار المعمرة والمحلية مثل شجرة البلوط وأشجار الخشب الأحمر الضخمة. قلعة إكسفورد، تعتبر هذه القلعة